0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش.

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون

وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
1: كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه لولا عقل أودعه الباري فيه، وروح تطمح إلى الوصول إلى العلياء، وعلم يستعين به في اكتشاف هذه الحياة، وكل ذلك لن يتأتى لولا إرادة سامية خارجة عن مناط تفكيرنا، وكان بسببها لهذا المخلوق الضعيف الحول والحركة والقوة والإرادة. فلا حول.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ عبد العزيز الذوادي ما تيسر من سورة السجدة من تراويح عام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر من سورة السجدة القارئ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة.

0: داخلين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا وأصبحنا.

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر؟ وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
2: صدري، صدري، صدري، صدري،
1: وعيل معه صبري،
2: صدري، صدري،
1: وقلت به حيلتي،
2: حيلتي، حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفاء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأعراف.

0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجرات.
1: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
2: أثير الروح.

سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانت بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: تغريدات أسرية.
3: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، من المهم أن تحرصا على حل الخلافات الزوجية أولا بأول، وأن تتجنبا التزام الصمت حيالها، لأنها متى تراكمت صعب حلها. تغريدات أسرية.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك

0: أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار.
1: أذكار الصباح.

0: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح.

ربنا إن احتسبنا لك يومنا هذا لوجهك الكريم.

0: وأسمعنا ما يرضيك، وأنطقنا ما يرضيك، واستعملنا في طاعتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إنما يقيم الإنسان على الإيمان بالله ويمسك به في مجال العمل الصالح هو ذكر الله، فبذكره يحيا حياة طيبة يجد فيها الأمن والسكينة، فإذا كانت الآخرة وجد ما عمل من صالحات حاضرا فيسعد بها ويهنأ.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في

لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: غريب القرآن هو علم من علوم القرآن الكريم، يهتم بتفاسير الألفاظ الغريبة التي جاءت فيه، فكتاب الله يتسم بالإعجاز، ولا شك أن غريب ألفاظه نال جزءا من صفة إعجازه.
3: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: هنا حيث تلتقي الكلمات النبوية بمواقف الصحابة العظام، نبحر في قصص تصوغ الإيمان وتهذب النفس، لنجد فيها زادا للطريق ونورا للدارين.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، في غزوة فتح مكة تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وذلك في اليوم العاشر من شهر رمضان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدد الجيش 10,000 مقاتل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الجحفة، لقيه هناك عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان قد دخل في الإسلام وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى منطقة الأبواء،

لقيه هناك شخصان آخران، وهما ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، وهو أخ زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذين الرجلين قد دخلا في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صد عنهما ولا يريدهم، لأنهم آذوه أذية شديدة في أيام كفرهم. فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: يا علي، إني قد جئت مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، أنا خلاص دخلت في الإسلام يعني، فلماذا لا يريدني النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لا يقبلني؟ فقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان: أما علمت ما فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت نسيت سويت، يمكن تكافر، أذيت النبي صلى الله عليه وسلم أذية كبيرة. فقال أبو سفيان: فماذا تنصحني يا علي؟ ماذا تنصحني أن أفعل لكي يسامحني النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلي رضي الله عنه يعني صحابي جليل ورجل حكيم، وقد أعطاه الله عز وجل الذكاء الكبير. فقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه وقل له هذه الآية، اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ هي قول الله عز وجل: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله في وجهه، وقف يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سفيان هذه الآية: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية، قال: يا أبي سفيان، كما قال نبي الله يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار أبي سفيان رضي الله عنه. وبعدها واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه مع الجيش إلى مكة، حتى وصل فدخل مكة وكان صائما عليه الصلاة والسلام. ووصل إلى منطقة تسمى الكديد، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه، يعني كان صائم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني قطع صيامه، فطر صلى الله عليه وسلم والناس أيضا افطروا معاه صلى الله عليه وسلم يقتدون به عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر أفضل لهم، لأنهم الآن عندهم غزوة وهم في عندهم سفر الآن، والصائم في هذه الحالة يكون له أفضل أنه يفطر لكي يتقوى لعبادة أخرى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهكذا هي السنة، السنة أن الإنسان إذا سافر فهو مخير بين الصيام وبين الفطر، يعني هذه فائدة لابد أن نحن الآن يعني نعرفها. فالمسافر الصائم إذا يريد أنه يكمل صيامه فما في مشكلة، وإذا أراد أنه يفطر ويقطع صيامه بعد ما في مشكلة. لكن إذا كان الصيام يتعب الإنسان تعب شديد، فهنا نقول له الأفضل أنك تفطر. ولكن إذا كان السفر خفيف، واحد مسافر في الطيارة وراحات وكذا، نقول له ما في مشكلة كمل صيامك، وهذا طبعا يعني أفضل لك. ولكن

لابد أن يعلم الإنسان أن الأمر فيه ساعة وأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يشق عليه الصيام هذا لا يجوز له أن يصوم لأنه يعذب نفسه. لذلك في يوم الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل الناس مجتمعين عليه وحاطين فوق راسه شيء يحميه من الشمس من الحر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما له؟ إيش في هذا الرجال؟ يعني ليش الناس مستعين حوله وكذا؟ فقالوا: هذا رجل صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوموا في السفر. يعني الإنسان إذا أراد البر والخير والأجر فإنه لا بد أن يرحم نفسه ويفعل الشيء اللي الله عز وجل سمح فيه لعباده. فالإنسان الصائم إذا كان في السفر يتعبه الصيام فإنه ليس من الأجر والخير أنك أنت تواصل الصيام وتعذب نفسك، فهذا أمر لا بد أن يعرفه جميع المسلمين. أيها المستمعون الكرام، وفي صباح اليوم 17 من رمضان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال: هذا يوم تعظم فيه الكعبة. وبعدها أتى أبو سفيان وهو صخر بن حرب ودخل في الإسلام، ورأى هذا الجيش الكبير جيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه 10,000 مقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهذا الصحابي الجليل اللي هو أبو سفيان صخر بن حرب، تكريما له قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. هذه الآن رسالة. أبو سفيان رجع إلى مكة لكي ينقلها إلى كفار مكة اللي يبي الأمان ويبي أنه ما يصيد شيء ولا أنه يقتل، أنه يسمع هذا الكلام. فلما رجع أبو سفيان صخر بن حرب إلى قريش ذهب وحذرهم، قال لهم: ترى النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم بجيش عدده 10,000، فخلص ما لكم الآن أي قدرة على مقاومة هذا الجيش. وقال لهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكم، اللي يبي الأمان أي عندي البيت. فهو الآن أبو سفيان يعني وجيه ورجل له مكانه، فقال لهم هذا الكلام، قال لهم: اللي يبغي الأمان أي عندي البيت، في داري ما بيصيده شيء. فقالوا له، يعني الكفار قريش قالوا له: يعني ما يكفينا بيتك، أنت بيتك إحنا عددنا كبير. فقال لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. إذا أنتوا يعني إذا بيتي ما يكفيكم، داري ما يكفيكم، أبقوا في بيوتكم وسكوا عليكم الأبواب، بعد أنتم بتكونوا في أمان. ومن أراد الأمان أيضا يذهب إلى المسجد الحرام اللي بيكون هناك موجود، أيضا له الأمان. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كفار قريش يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغدر. فالناس بعد هذا الكلام تفرقوا وكل واحد راح له في مكان، اللي راح بيته وصك عليه الباب، واللي راح المسجد الحرام، واللي راح دار أبي سفيان. مكة صارت يعني خالية من الحركة بسبب الخوف والرعب الذي أصاب الناس. وبعدها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى مكة، وكان هناك بعض المشركين يعني في عدد أرادوا أن يقاوموا جيش المسلمين، فهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه. ثم وصل عليه الصلاة والسلام إلى جبل الصفا، ثم وصل خالد بن الوليد مع الجزء

0: الذي معه من الجيش وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا، ثم وصل الزبير بن العوام بالجزء الآخر من الجيش الذي معه، ووصل إلى المسجد الحرام ووضع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام وذهب إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول الكعبة 360 صنم، فبدأ عليه الصلاة والسلام يضرب هذه الأصنام بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فيا ترى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانتصار؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إن خير ما نبدأ به يومنا هو ذكر الله، فذكره فيه سعادتنا وإقبالنا على طاعته والابتعاد عن معصيته، ما يجعلنا نزداد رهبة منه جل وعلا.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: بسم

ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم.

0: لا شريك له
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا:
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا،
0: رواه ابن ماجه.
1: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
0: يقولها 100 مرة في اليوم، رواه.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: أحاديث الصباح.
2: مستمعينا، في العطلة المدرسية الطويلة يفقد الطفل الروتين اليومي المعتمد بشكل أساسي على وجود دوام مدرسي واختبارات دورية تسهم في ترتيب جدوله اليومي وبناء نظام ثابت. ففي الإجازة يصبح من الأسهل على الأهل قبول طلبات الطفل بالسهر، إذ ليس هناك ما يلزم استيقاظه مبكرا باليوم التالي. وكي لا تصعب مهمة إقناع الطفل بالنوم مبكرا، يجب على الأهل البدء بتنظيم النوم قبل نهاية العطلة، أي بوقت كاف أسبوع على الأقل، كي تنتظم الساعة البيولوجية لدى الطفل من جديد. وقد أثبتت دراسات كثيرة أهمية النوم بالنسبة للإنسان خاصة للأطفال، وأن عدم أخذ قسط كاف من النوم للأطفال يؤثر في العملية التعليمية، لكونه يسهم بشكل كبير في تنشيط الذاكرة والدماغ. فكيف أيها الأب، كيف أيها الأم نجعل النوم المبكر صديقا لأطفالنا؟ أولا، الاتفاق مع الطفل على النوم المبكر مع شرح أسباب ذلك وأهميته، لكن بشكل مبسط ومحبب وقريب من فهم الطفل وعالمه. فبهذا الشكل يسهل على الطفل اتباع القوانين التي توضع لأنه فهم أهميتها. ثانيا، من المهم جدا أيضا تهيئة الطفل نفسيا ومعنويا قبل بدء العام الدراسي، بالحديث معه عن أيامه الجميلة خلال دراسته، وكيف كان مع أصدقائه يقضون أجمل وأمتع الأوقات في المدرسة، وأنه أيضا سيحصل على أصدقاء جدد وقضاء الأوقات الرائعة معهم، فهذا سيشعره بالسعادة والحماس للذهاب إلى المدرسة. ثالثا، نظرا للحيز الكبير الذي تشغله الأجهزة الإلكترونية في حياة الأطفال وتأثيرها السلبي في عادات النوم، فمن المهم على الأهل تقليص ساعات استخدامها للحد الأدنى.

0: رابعاً عزيزتي الأم، بوضع جدول بالاتفاق مع أطفالك لتحديد أوقات الدراسة والراحة وتخصيص أيام العطلات ونهايات الأسبوع للخروج مع العائلة وممارسة النشاطات المحببة لديهم، كل ذلك سيخفف شعورهم بالضغط ويزيد من حماسهم. خامساً، اطلبي من طفلك إعداد قائمة بالأطعمة المفضلة لديه لتحضيرها له لكي يستمتع بها أثناء وجوده في المدرسة. سادسا، قومي بتحضير طفلك وقص شعره وأظافره وتهيئة ملابسه المدرسية الجديدة ليبدو بأبهى حلة أمام أصدقائه ومعلميه، فذلك سيزيد من شعوره بثقته بنفسه. وبهذا يكون تنظيم النوم أمرا سهلا ويسيرا، ومع الوقت تصبح هذه العملية روتينا يوميا أثناء أيام العام الدراسي.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم إنا نستودعك أياما قادمة لا نعلم خفاياها، ولكننا نعلم أنك خير مدبر وخير من أودعت إليه الودائع. اللهم واجعلنا وأحباءنا في أمانك وضمانك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وحصن أهلنا وأولادنا من شر الحاسدين. اللهم احفظنا واحفظهم من كل مكروه يا خير الحافظين.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حامية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: أولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: الصلوات.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: كرسيه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة ياسين.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ علي حسن سليمان برواية خلف عن حمزة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا مع آيات مباركة تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ علي حسن سليمان.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الحجر، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى تلاوة لجزء قد سمع، تلاه على مسامعكم القارئ سامح راشد.
1: يا ذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله القوي المتين. المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فالقوة لله جميعا. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال تعالى:
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: أما اسم الله القوي فقد جاء في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
1: إن ربك هو القوي العزيز.
0: ومن شواهد قوته سبحانه نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، قال تعالى:

0: ومن شواهد قوته أيضا قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما بقدرته سبحانه وتعالى. قال عز شأنه:
1: وما

0: إن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وحسن توكل عليه وتفويض الأمور كلها إليه. لهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. متفق عليه.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزيد، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة، سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: عظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة سورة إبراهيم عليه السلام.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الشعراء، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعين الكرام، من سورة الشعراء استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: دعاء السفر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: شائعه.
1: رواه ابن ماجه.
2: دعاء المقيم للمسافر.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
2: وفي رواية:
0: وخواتيم عملك.
2: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
2: رواه الترمذي.
3: ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره: من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
3: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.
2: رواه مسلم.
3: التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
2: رواه البخاري.
3: دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع سامع

0: النار.
1: رواه مسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الحج يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

لو أنها وزنت بالدنيا لاستسلمت الدنيا كلها لثقلها وما تحويه من المعاني. على مر الأزمان واختلاف الأمم إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا كلما شرقت وغربت في سماء

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.

رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: حميدا.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة قاف.
2: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
3: بسم الله،
2: فإن نسي في أوله فليقل
3: بسم الله في أوله وآخره.
2: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
3: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.
2: ومن سقاه الله لبنا فليقل
3: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
2: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال الحمد

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
1: رواه البخاري. اللهم

0: رواه مسلم. ما يقول الصائم إذا أفطر عند قوم؟
1: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة.
0: رواه أحمد وصححه الألباني. دعاء الصائم عند فطره.
1: ذهب

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه،

0: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. في هذه الحلقة نتكلم عن مشكلة البعض ممكن لما يشتكي أحد الزوجين للآخر يقول له أنت تدور مشاكل، يعني انت الحين ما لقيت الا هذه تسويها منها مشكلة. ما هي؟ الإهمال العاطفي. بعض الأزواج رجالا او نساء عند الموضوع او التعبير عن المشاعر او الاهتمام العاطفي ولو بالكلمة باللمسة بالقبلة بالاحتواء بالاهتمام العاطفي، البعض عند هذا كما يقول متوقف، ولذلك لما تأتي تكلمة يقولك يا أخي أنا ما مقصر، أنا أنفق أي شيء تطلب عيوني أعطيه إياه. أي نعم، الإنسان يحتاج إلى النفقات، لكن في نفس الوقت يحتاج إلى الكلمة الحلوة، يحتاج إلى الكلمة الطيبة. يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنة، وقولوا للناس حسنة، يعني الإحسان بالقول، الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك هذا الإهمال العاطفي هذا قد يولد النفور. قد كثير من حالات الطلاق لو ترجع إلى أسبابها البرود العاطفي. البرود العاطفي هذا يعني أحيانا يكون سببه أن الرجل أو المرأة ما يعرف يعبر عاطفيا، ما يستطيع يقول كلمة، ما يستطيع يشكر، ما يستطيع يعني يسأل بطريقة لطيفة، يهتم، يحتوي كلمة شكر، مشاركة في يعني حزن، مشاركة في فرح، لكن بأسلوب يشعر الطرف الآخر أنه مهتم فيه وأنه هو عنده مهم. لكن بعض الناس تجده فقير جدا، متصحر، هو كريم يعطي يعني أموال، يعطي بيزات، ما عنده مشكلة، لكن تجده متصحر جدا عاطفيا. وهذا يا إخواني يا أخواتي هذا يسبب مشكلة كبيرة جدا. البعض قد ما ينظر لها، خاصة ونحن في عالم مفتوح. اليوم الزوج والزوجة يسمعون ويشوفون ما يجري في وسائل التواصل، وكيف الأزواج يعبرون عن حبهم لبعضهم وكيف كذا، واللي عندها كما يقال يعني مثل الحيطة، أو اللي عنده أبرد من الثلج ما تتكلم. ولذلك هذه المسألة قد يكون لها أسباب، منها الاعتياد، أنه اعتادوا على بعضهم، يعني حتى بعضهم يقول لها يا فلان احنا كبرنا على هالسوالف. ليش كبرت على الكلمة الحلوة؟ كبرت على الكلمة الطيبة؟ كبرت على اللمسة الحانية؟ لا، ما كبرت. هذه يعني يحتاجها الإنسان في كبره أكثر مما في صغره. يمكن في صغره الدنيا شغلته خلاص، لكن إذا كبر لا يحتاج.

0: يحتاج من يهتم فيه، يحتاج من يسمع كلمة حلوة كلمة طيبة. فبعض الناس يعني اعتادوا على بعضهم خلاص، يعني صارت الحياة رتيبة. كذلك كثرة الانشغال بالأبناء، يعني بعض النساء لما يصير عندها عيال 2 3 الزوج خلاص انتهى من قائمة اهتماماته، تمسك ولدها تقول له يا عمري يا حبيبي انت حياتي انت كذا، وتقول كلام عاطفي جدا جميل، لكن زوجها تحرمه من هذا الكلام. وهكذا أحيانا يكون باختلاف طريقة التفكير، بعض يعني طريقة تفكيره طريقة تعامله مختلفة تماما، يعتبر أنه ما دام يوفي طلباتها يجيب لها أغراضها يجيب لها كذا معناه هذا هو الحب عنده. لا، تريد هي اهتمام، تريد احتواء. كذلك إذا كان هناك مشاكل متراكمة، يعني تصير المشكلة ويتصالحون وما انحلت، تصير المشكلة، هذا يولد يعني مثل ما يقول الخفوت، خلاص يهمد الحب وينتهي. كذلك اعتقاد بعض الناس أن الاهتمام العاطفي نوع من الضعف، يعني الرجل اللي يعبر لزوجته عن حب هذا ضعيف، شخصيته ضعيفة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل عمرو بن العاص أمام الناس يقول له من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. فإذا إخواني أخواتي، لا نجعل من الجفاف العاطفي، عدم الاهتمام، الإهمال، نجعل يعني سبب لوجود نفرة في حياتنا. وكذلك أقول إذا ذكر أحد الزوجين ذكر الآخر، لا يقول له هذه شغلة مو مهمة، أنت حساس زيادة عن اللزوم، أنت كذا، لا، وإنما نقول أن هذا أمر مهم ولابد من أننا نراعي بعضنا حتى تكون الحياة حلوة وجميلة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: اللهم
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك
0: يا منان.
2: اللهم آمين
0: آمين.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
4: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: جنة الأرض
2: سبحان من أرسل رسوله رحمة للعالمين ليعلم البشرية أسمى المعاني وأرقى المفاهيم، فتلقفتها نفوس بيضاء كالثلج الناصع لتنقلها إلى أمم أخرى مخرجة إياها من الضلالة إلى الهدى، ففتحت بتلك العلوم والآداب الراقية البلدان وبينت لها مكانة الإنسان لدى خالق الأكوان. تلك المكانة التي ترشد بني البشر إلى امتثال القيم العليا منهاج عمل في حياتهم، فكما أرشد نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرشد أمته إلى شرائع الدين الحنيف، أوصاهم بالخلق الرفيع مع بعضهم البعض وغيرهم من سائر البشر، وخصوصا فيما هم مشتركون فيه كحفظ حق الطريق الذي هو مجلس الناس ومكان قضاء حوائجهم. فأوصى صحابته رضي الله عنهم قائلا: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: جنة الأرض.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع أحسن القصص وسورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آية

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليها.

وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.

السجين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

يَعْلَمُونَ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم

يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى

أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي،

الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا.

يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجع

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله و

الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

كثيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما

يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة يوسف.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر آيات القرآن الكريم، هل من طريقة ميسرة تعين على تدبر القرآن الكريم؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وبعد. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وأن يمدنا بمدد منه سبحانه وحده لا شريك له. ربنا جل في علاه قال في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا في محكم التنزيل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله جل في علاه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكما ذكر العلماء قديما وحديثا ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بأن من هجر القرآن الكريم، طبعا الهجر أنواع، من ذلك هجر الفهم،
4: هجر الفهم
3: والتدبر الذي يؤدي إلى العمل بالقرآن. التدبر والحفظ ودراسة القرآن والرجوع إلى التفسير وكل ذلك من أجل العمل بالقرآن الكريم. لماذا فلان يتدبر القرآن أو يسأل عن تدبر القرآن؟ لكي يعمل بالقرآن. ومن عمل بالقرآن أعانه الله تبارك وتعالى على التدبر. والناس يختلف

0: يفون في طريقة التدبر هذه. كل واحد له طريقة معينة يعني يستطيع من خلالها أن يفهم آيات القرآن الكريم وأن يتدبرها وأن وصولا إلى العمل بالقرآن، وهو الغاية من إنزال القرآن الكريم. لا شك لما يأتي الإنسان ويتلو القرآن الكريم بحس يعني بتلاوة حسنة وترتيل أو إنصات جيد، ذلك طبعا له مردود في تدبر الآيات، بخلاف لو جاء شخص وأخذ يقرأ القرآن الكريم بدون ترتيل وعلى عجلة، وعلى ربما البعض منهم ممكن حتى مع هذه القراءة يعني يقف على يعني يتدبر الآيات وكذا، وبعضهم ربما لن يتمكن من ذلك. لا شك أن الوقوف على الآيات وإعادة الآيات، نبينا صلى الله عليه وسلم قرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأخذ يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى بعض الصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعضهم يعني يردد كقوله جل في علاه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأخذ يرددها. ليش الترديد؟ لكي يقول لنفسه: أين أنت من هذه الآية؟ هاي من التدبر، أين أنا من هذه الآية؟ يعني لو وقفنا مثلا على لو جاء إنسان مثلا وقال: والله يعني أريد أن أتدبر آيات معينة، لو جاء مثلا إلى الآيات التي تبدأ بخطاب رب العالمين لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، هي تكررت في القرآن تقريبا 70 مرة، أو وهنا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك. يعني أنت المخاطب، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقد فعل هذا يعني كثير من الناس: يا أيها الذين آمنوا، ثم انتقل إلى يا أيها الناس، ثم انتقل إلى آيات أخرى شبيهة يراجعها ويتدبرها ويرجع إلى تفسيرها وإلى ويتمعن فيها، ثم في النهاية: أين أنا من هذه الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والآيات كثيرة جدا، فتخاطب نفسك: أين أنا من هذه الآية؟ قول رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. أين أنا من هذه الآية؟ يمكن نجح شوي في الإحسان إلى الوالدين، كمل الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تدبرها، هل صدر منك شيء؟ يحط يده على رأسه
1: يسترجع المواقف.
0: أو أف لا. أين أنت من هذه الآيات؟ فنحن فعلا في حاجة إلى التدبر وتمعن القرآن. كثير من الناس يقول: أنا أقرأ القرآن، أنا أقرأ، ما أهجر القرآن أبدا. أنت لم تهجر التلاوة، ولكن ربما هجرت العمل بالقرآن، ربما هجرت التدبر، ربما. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا ليس للذي لا يقرأ القرآن، لتكن قراءتك بتفهم وتدبر فإذا هاي أنا يعني أرى أن هذه العبارة مهمة، مهمة جدا لنا جميعا: أين أنا من هذه الآيات التي أقرأها؟ والقرآن سبحان الله، القرآن يعني فيه حياة، لما قال رب العالمين فيه شفاء، فيه حياة، وخاصة من

0: ملازم لتلاوة القرآن الكريم، ينتقل من آية إلى آية، من آية إلى آية، من آية إلى آية، يأتي إلى آيات كأنه هو المقصود بها،
1: كأنها نزلت له،
0: هو المقصود بها. كأن تنبيه من الله سبحانه وتعالى له، لحرصه على التلاوة، على التدبر، على العمل بالقرآن.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

نتمنى أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأجلها فائدة. نبقى الآن مع تلاوة لسورة الأعراف من المصحف المجود، وذلك بصوت القارئ فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم واهدهم واهد بهم ويسر

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف. بسم

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف.
3: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
4: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
2: مستمعين الكرام، يتلو علينا فيما يلي من سورة الرعد الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الرعد، تلاها عليكم الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
2: سبحانه من مليك ما أمنع، ما أمنع، وجواد، وجواد، ما أوسع، ما أوسع، ورفيع، ورفيع، ما أرفع، ما أرفع، لا راد لمشيئته، لمشيئته، ولا مبدل لكلماته، لكلماته، قوله حكم، قوله حكم، وقضاؤه حتم، وقضاؤه حتم، وأمره رشد، وأمره رشد، باهر الآيات، باهر الآيات، فاطر السماوات، فاطر السماوات، بارئ النسمات، بارئ النسمات، مجيب الدعوات، مجيب الدعوات، مغيث اللهفات، مغيث اللهفات، مقيل العثرات، مقيل العثرات، قلوب العباد ونواصيهم بيده، ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدر، بقضائه وقدر، الأرض جميعا، الأرض جميعا، قبضته يوم القيامة، يوم القيامة، والسماوات، والسماوات، مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده، كلها بيده، والأرض باليد الأخرى، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يهزهن، ثم يقول، ثم يقول، أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، ولم تك شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. سبحانه، سبحانه، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأعظم من كل شيء، أعز من كل شيء، أعز من كل شيء، وأقدر من كل شيء، وأقدر من كل شيء، وأعلم من كل شيء، وأعلم من كل شيء، وأحكم من كل شيء، وأحكم من كل شيء. اللهم، اللهم، احفظنا، احفظنا، بالإسلام قائمين، واحفظنا، واحفظنا، بالإسلام قاعدين، بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، فإن عدنا، فإن عدنا، فعد علينا، فعد علينا، اجعلنا ووالدينا والمسلمين
3: حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التشهد.

0: صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته.

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

0: ابن ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الكهف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الكهف. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك،

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

0: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
1: الحمد لله،
0: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
1: يرحمك الله،
0: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
1: يهديكم الله ويصلح بالكم،
0: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
1: يهديكم الله ويصلح بالكم،
0: رواه أبو داود.
2: أذكار المساء بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم

0: يَعْمَلُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وصححه الألباني.
6: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النور.
2: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: سبحان من تتابع بره، سبحان من تتابع بره، واتصل خيره، واتصل خيره، وكمل عطاؤه، وكمل عطاؤه، وتمت نوافله، وتمت نوافله، وعمت فواضله، وعمت فواضله، وعز سلطانه، وعز سلطانه.

0: وبر قسمه سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الحكيم البديع العليم السميع من كان في حرزه وكنفه لا يضيع يعلم قول الرضيع ولا يعجزه قول الضليع ويعلم سر الجميع يوالي الصيف والربيع ويشتري بالجنة الأنفس لمن يبي ترفع إليه الحاجات والشكوى ويعلم السر وأخفى ويكشف الضر والبلوى خوفت ناره مضاجع القائمين وشوقت جنته صبر المشتاقين أعيت حسناته وجوه المحسنين وأغنت أيدي المنفقين وشد حبه أفئدة العارفين وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين وملأ رجاؤه نفوس المخبتين سبحانك لا عظيم إلا ما عظمته ولا رافع لما وضعته اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

في القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون.

0: سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. في هذه الحلقة نتكلم عن مشكلة البعض ممكن لما يشتكي أحد الزوجين للآخر يقول له أنت تدور مشاكل، يعني أنت الحين ما لقيت إلا هذه تسويها منها مشكلة. ما هي؟ الإهمال العاطفي. بعض الأزواج رجالا أو نساء عند الموضوع أو التعبير عن المشاعر أو الاهتمام العاطفي، ولو بالكلمة باللمسة بالقبلة بالاحتواء بالاهتمام العاطفي، البعض عند هذا كما يقول متوقف، ولذلك لما تأتي تكلمة يقولك يا أخي أنا ما مقصر، أنا أنفق أي شيء تطلب عيوني أعطيه إياه. أي نعم، الإنسان يحتاج إلى النفقات، لكن في نفس الوقت يحتاج إلى الكلمة الحلوة، يحتاج إلى الكلمة الطيبة. يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنة، وقولوا للناس حسنة، يعني الإحسان بالقول، الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك هذا الإهمال العاطفي هذا قد يولد النفور. قد كثير من حالات الطلاق لو ترجع إلى أسبابها البرود العاطفي. البرود العاطفي هذا يعني أحيانا يكون سببه أن الرجل أو المرأة ما يعرف يعبر عاطفيا، ما يستطيع يقول كلمة، ما يستطيع يشكر، ما يستطيع يعني يسأل بطريقة لطيفة، يهتم، يحتوي كلمة شكر، مشاركة في يعني حزن، مشاركة في فرح، لكن بأسلوب يشعر الطرف الآخر أنه مهتم فيه وأنه عنده مهم. لكن بعض الناس تجده فقير جدا، متصحر، هو كريم يعطي يعني أموال، يعطي بيزات، ما عنده مشكلة، لكن تجده متصحر جدا عاطفيا. وهذا يا إخواني يا أخواتي هذا يسبب مشكلة كبيرة جدا. البعض قد ما ينظر لها، خاصة ونحن في عالم مفتوح. اليوم الزوج والزوجة يسمعون ويشوفون ما يجري في وسائل التواصل، وكيف الأزواج يعبرون عن حبهم لبعضهم وكيف كذا، واللي عندها كما يقال يعني مثل الحيطة، أو اللي عنده أبرد من الثلج ما تتكلم. ولذلك هذه المسألة قد يكون لها أسباب، منها الاعتياد، أنه اعتادوا على بعضهم، يعني حتى بعضهم يقول لها يا فلان احنا كبرنا على هالسوالف. ليش كبرت على الكلمة الحلوة؟ كبرت على الكلمة الطيبة؟ كبرت على اللمسة الحانية؟ لا، ما كبرت. هذه يعني يحتاجها الإنسان في كبره أكثر مما في صغره. يمكن في صغره الدنيا شغلته خلاص، لكن إذا كبر لا، يحتاج من يهتم فيه، يحتاج من يسمع كلمة حلوة، كلمة طيبة. فبعض الناس يعني اعتادوا على بعضهم خلاص، يعني صارت الحياة رتيبة. كذلك كثرة الانشغال بالأبناء، يعني بعض النساء لما يصير عندها عيال 2-3 الزوج خلاص انتهى من قائمة اهتماماته، تمسك ولدها تقول له يا عمري يا حبيبي انت حياتي انت كذا، وتقول كلام عاطفي جدا جميل، لكن زوجها تحرمه من هذا الكلام. وهكذا أحيانا يكون باختلاف طريقة التفكير، بعض يعني طريقة تفكيره طريقة تعامله مختلفة تماما، يعتبر أنه ما دام يوفي طلباتها يجيب لها أغراضها يجيب لها كذا، معناه هذا هو الحب عنده. لا، تريد هي اهتمام، تريد احتواء. كذلك إذا كان هناك مشاكل متراكمة، يعني تصير المشكلة ويتصالحون وما انحلت، تصير المشكلة، هذا يولد يعني مثل ما يقول الخفوت، خلاص يهمد الحب وينتهي. كذلك اعتقاد بعض الناس أن الاهتمام العاطفي نوع

0: من الضعف. يعني الرجل اللي يعبر لزوجته عن حب هذا ضعيف، شخصيته ضعيفة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل عمرو بن العاص أمام الناس يقول له: من أحب الناس إليك؟ يقول: عائشة. فإذا إخواني أخواتي، لا نجعل من الجفاف العاطفي، عدم الاهتمام، الإهمال، نجعل يعني سبب لوجود نفرة في حياتنا. وكذلك أقول إذا ذكر أحد الزوجين ذكر الآخر، لا يقول له: هذه شغلة مو مهمة، أنت حساس زيادة عن اللزوم، أنت كذا. لا، وإنما نقول أن هذا أمر مهم، ولابد من أننا نراعي بعضنا حتى تكون الحياة حلوة وجميلة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة تدفع الشك والريبة عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، سورة السجدة، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة السجدة، استمعتم إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
0: أينما كنت،
2: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
0: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة مريم.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة مريم.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال، فتلى عليه:
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: ولا الضالين.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.
3: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

0: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة

يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما

منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.

حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه

جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب

كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب

ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا

الله ما لم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في

واعبدوا ربكم وافعلوا الخير اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا

0: العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا خليل الله إبراهيم، لما اشتد بلاؤه العظيم وألقي مكتفا في نار الجحيم، استغاث بالحي القيوم السميع العليم، مكتفيا به قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. فهل خيبه الله؟ كلا والله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون

0: وطننا الغالي،
1: كوطننا الغالي،
0: فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، من سورة فاطر نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة يقرأها عليكم القارئ الشيخ محمد حمزة.

اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا،

0: العظيم.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة فاطر، قد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حمزة. الله

0: يا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد الله فيها الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ محمد عتيق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح.
4: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: القارئ أنس بن عيسى العمادي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الإسراء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم منصتين خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الإسراء بصوت القارئ أنس بن عيسى العمادي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: في سؤاله يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
3: لو فعله جائز.
2: أي نعم،
3: لو فعل هذا هو جائز.
2: نعم،
3: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
2: أي نعم.
3: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
2: صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: ثم ينصرف إلى قومه في قباء.
2: نعم.
3: فيصلي بهم، هو له نافلة لأن الفريضة لا تصلى مرتين.
2: نعم.
3: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو نعم. أقرأهم، لهم فريضة، فهذا جائز.
2: نعم.
3: وإن كان عند بعض الفقهاء لا لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: لهذا جائز. وربنا جل في علاه قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول.
2: نعم.
3: ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل.
2: نعم.
3: أفهام.
2: نعم.
3: ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. نعم. ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
2: نعم.
3: نعم.
2: أحسن الله إليكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم.
1: آداب الرؤيا:
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا:

0: بعد ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورة الملك. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.

0: اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر.

0: التذكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله مرتلا سورة الأنفال.

0: عظيم.
1: تلا على أسماعكم مرتلا سورة الأنفال القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفئا ولا مستحقا تماديت في التقصير فأوسعتني حلما وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان سبحانك ما أهونني عليك سبحانك ما أحوجني إليك سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك يا قادر يا قادر من لعجزي غيرك يا عزيز من لذلي غيرك يا قوي من لضعفي غيرك يا غني من لفقري غيرك اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك رب إني مغلوب فانتصر فاجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المنتشر

0: كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سلاماً على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: أيها الإخوة الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، ويتلو عليكم من سورة النحل.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة من سورة النحل، وقد تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيري.

سيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو علينا الشيخ رامي الدعيس ما تيسر له من سورة يونس.

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها

الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد

0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: على وجه الأرض،
0: بأجمل الأصوات،
1: أصوات 106.1 FM،
0: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الرعد.
4: بسم

وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: الرجيم.
1: أيها الأحبة في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، تلا علينا ما تأثر له من سورة الرعد.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: نبقى الآن مع الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزل

منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.

أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى

0: واحدا
1: إلها واحدا ونحن له مسلمون
0: تلك أمة قد خلت
1: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
0: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا
1: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذا

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى

والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.

فيكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: عظيم.
1: أنصتنا خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعينا الكرام، لعظم مكانة المرأة عند الله عز وجل ولقيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، سميت سورة في القرآن الكريم باسم النساء، وذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور. وفيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة

0: للقارئ الشيخ صلاح البدير، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بناتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا